الذهب على أرواحنا المهووسة. تحت هدومي مخبي سلاحي غطي بطنة المفجوعة، ورا عيوني مخبي لساني ينشر بطولاتنا المزعومة. كلنا فران هنا وانت تنانينك متعودة، تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا، نلعب فيها كأننا أقدر أخلق منك أسطورة وبعدين بسهولة أهدمها. لعبة جديدة لحد ما ازهق تاني منها، اقتل الشاويش أبسط من كده ما تلاقيه.